0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجعت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

احلف ما شئت بعدي وانت في القلب وحدي، احلف ما شئت بعدي وانت في

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي.
0: وكمان هيك
2: نوت عربية
3: معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك
4: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك
5: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك
6: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
2: NotaArabia.com تستحق السمع.

دموعي أدمع حنيني وولوعي يا منشدين للغروب يا منشدين يا منشدين.

0: عايش بحسن
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت
4: وين ما كنت.

0: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: طاب صباحكم مستمعينا وأهلا بكم من جديد. في أول هجمات تستهدف أراضي الجمهورية الإسلامية منذ نحو أسبوع، شن الجيش الأمريكي ضربات جوية قوية على عدة أهداف في إيران، وقد أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية هذا الصباح بوقوع هجمات على جزيرة قشم ومدينة أبادان جنوبا عقب إعلان الجيش.

0: الأمريكي شن ضربات جديدة ضد البلاد. وذكرت وكالة إرنا نقلا عن مسؤول في محافظة هرمزغان الجنوبية أن فرق الأنقاذ تحاول تحديد موقع شخصين عالقين تحت الأنقاض في منزل في جزيرة قشم. كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوية عدة انفجارات قوية في مدينة الأهواز. تأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستوجه ضربة قوية للغاية لإيران عقب هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن. سليمان ياسيني والتفاصيل.
1: في مؤشر آخر عن عودة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى الواجهة، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران، وذلك على خلفية اعتراض الجيشين الأمريكي والأردني صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه الأردن فجر أمس الأربعاء. وفي التفاصيل، كانت القيادة المركزية الأمريكية سينكوم أعلنت اعتراض صواريخ أطلقتها إيران في محاولة لاستهداف القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط من دون تحديد الموقع المستهدف. في المقابل، أكد الجيش الأردني اعتراض 5 صواريخ مصدرها إيران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته استهدفت قاعدة جوية ومركز القيادة المركزية الأمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، محذرا من استمرار العمليات العسكرية طالما استمرت التهديدات ضد إيران. وفي أحدث التطورات الميدانية، أفاد موقع أكسيوس الإخباري نقل عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تشن ضربة جوية على إيران، وهو ما أكده الجيش الأمريكي لاحقا في بيان.
0: وفي التطورات أيضا هذا الصباح، إذن أفاد موقع أكسوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب التقى يوم الأربعاء بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان. وأمس الأربعاء وقعت انفجارات في مدينة في ميناء لتحميل الغاز الطبيعي في البحر المتوسط في مصر. ذكرت شركة تمبير البريطانية للأمن البحري أن ناقلة تخزين عائمة مملوكة للولايات المتحدة في الميناء تعرضت لضربة بطائرة مسيرة في تطور ربما يوسع رقعة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. وأكدت وزارة البترول المصرية في بيان وقوع حريق في الميناء، لكنها لم تشر إلى هجوم بطائرة مسيرة. وفي العراق، أوعز مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الحكومة علي الزيدي لوزارة الخارجية العراقية بالتحرك الفوري دوليا وأقليميا لوقف أي غارات أمريكية سعودية جديدة داخل الأراضي العراقية، والعمل على إبعاد العراق عن التصعيد الحاصل في المنطقة. باسل محمد مراسلنا في بغداد. باسل، هل من تطورات جديدة غدت الضربات الجوية الأمريكية السعودية الأخيرة ضد الفصائل العراقية؟
2: نعم، يعني هناك مجموعة تطورات كانت أجواء تتسم بالغضب هنا في بغداد، يعني رسميا وأيضا شعبيا، بسبب الغارات الأمريكية السعودية ضد الحشد والفصائل العراقية. التطور الأول، الحشد الشعبي والفصائل العراقية أقاما مراسم تشيع للقتلى في بغداد، شرق بغداد بالتحديد. طبعا بين القتلى عناصر من الحرس الثوري الإيراني كانوا موجودين في مواقع الفصائل. وأيضا الفصائل أعلنت أنها عقدت اجتماعا طارئا لبحث كيفية التعامل مع التهديدات السعودية الأمريكية. وحركة النجباء، وهي فصيل مهم، توعدت برد انتقامي ردا على هذه الغارات السعودية الأمريكية. التطور الثاني هو اجتماع مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. المجلس كلف وزير الخارجية للتحرك فورا دوليا وإقليميا لضمان إبعاد العراق عن التصعيد الحاصل في المنطقة. وأيضا أكد المجلس الوطني العراقي أكد على احترام السيادة العراقية وأدان الهجوم الأمريكي السعودي داخل الأراضي العراقية. التطور المهم الآخر حول الجدل القائم هنا في العاصمة العراقية في الساعات الأخيرة حول إذا كانت الحكومة العراقية تعلم بشن الغارات الأمريكية السعودية أم لا.
0: سمعنا إلى باسل محمد مراسلنا في بغداد، كان يتحدث هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. بعد ساعات من تأييد دول الخليج للمبادرة العمانية، رفضت طهران مقترح إنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، معتبرة أنه يمس بمصالحها وسيادتها. هجيرة بن عدة.
3: إيران اعتبرت أن المقترح العماني لا يراعي مصالحها الأمنية ولا ينسجم مع رؤيتها لسيادة الدول المشاطئة على مضيق هرمز. ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن الخطة لا فرصة لنجاحها، مؤكدا أن إدارة المضيق يجب أن تتم بين إيران وسلطنة عمان وفق مناطق سيطرة كل منهما من دون أي تدخل خارجي. وأضاف أن طهران ترفض تقاسما متساويا للإدارة، وترى أن مسار الدخول إلى المضيق وجزءا من مسار الخروج يجب أن يبقيا تحت سيادتها، متهما الولايات المتحدة والسعودية بالضغط على مسقط لقبول ترتيبات وصفها بغير الواقعية. وفي موقف أكثر تشددا قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذا لم توافق سلطنة عمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن. وكانت دول الخليج قد أيدت المبادرة العمانية، بينما يرى مراقبون أن تباعد المواقف يهدد بإطالة أمد التوتر في أحد أهم الممرات النفطية العالمية.
0: إلى لبنان، ولأول مرة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 26 من حزيران يونيو الماضي، اتهم الجيش الإسرائيلي اتهم حزب الله بخرق الاتفاق بإطلاق طائرة مسيرة نحو آلية عسكرية تابعة لقواته في جنوب لبنان فجر الأربعاء. فايزة مصطفى.
4: بحسب الجيش الإسرائيلي، استخدمت عناصر حزب الله مسيرة انتحارية لاستهداف آلية هندسية عسكرية تابعة له في جنوب لبنان، وتحديدا في منطقة علي الطاهر شمال قلعة شقيف، مما أدى إلى تضررها من دون وقوع إصابات. واعتبر الجيش ذلك خرقا فادحا لاتفاق وقف إطلاق النار، وأكد أن قواته تواصل نشاطها في منطقة التلع، وأضاف أن قواته دمرت خلال عملية في بلدة حداثة منشأة تحت الأرض، مدعيا أن حزب الله كان يستخدمها. في المقابل لم يعلن هذا الأخير مسؤوليته عن أي هجمات منذ 20 من الشهر المنصرم. وتأتي هذه التطورات بعد شهر من توقيع اتفاق إطار بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، والذي بدأ في 21 من هذا الشهر الانتشار في بلدة زوطر الغربية ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق.
0: دانت هيئة محلفين فيدرالية هادي مطر البالغ من العمر 28 عاما بتهمة دعم حزب الله وارتكاب عمل إرهابي إثر مهاجمته الكاتب سلمان رشدي في مركز ثقافي في نيويورك في آب أغسطس 2022 وفق ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية. إلى الضفة الغربية المحتلة، حذر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من تفاقم أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة، وحث على اتخاذ تدابير دولية في مواجهة عمليات قتل الفلسطينيين وبناء المستوطنات التي قالت المفوضية إنها بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق. وقد واصل الجيش الإسرائيلي هجماته في عدة مناطق في الضفة، كما تنقل مراسلتنا من رام الله شرق أسعد.
5: تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق عدة في محافظة نابلس، الخليل، رام الله، طول كرم وجنين. شملت اقتحام المنازل الفلسطينية التفتيش والاعتقالات، أغلبها في قرية تل قرب نابلس. نادي الأسير الفلسطيني نشر تقريرا جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ 2023 في الضفة فقط 24,900 فلسطيني، منهم 1,900 طفل و785 امرأة. إلى جانب هذا، تواصلت هجمات المستوطنين فيما أخطر الجيش الإسرائيلي 14 منزلا ومنشأة فلسطينية بالهدم في بلدة نحلين قرب بيت لحم. وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، منذ بداية هذا العام أصدرت إسرائيل أكثر من 250 إخطاراً بالهدم. أما في منطقة طوباس، فقام الجيش الإسرائيلي بهدم وردم 3 آبار مياه ارتوازية، ما يحرم 7,500 دنم زراعية للعائلات الفلسطينية من المياه في سهل لبقيعة. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
0: في غزة أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مسجدا في القطاع متهما حركة حماس باستخدامه كمنشأة لتخزين السلاح. إلى السودان، إنها 6:11 هنا في استوديوهاتنا في بيروت ونفس التوقيت في الخرطوم. في تطور قد يسلط مزيدا من الضوء على الجهات الداعمة لقوات الدعم السريع في النزاع السوداني، كشف تقرير للأمم المتحدة عن تورط طائرات شحن في نقل مقاتلين وأسلحة وطائرة مسيرة إلى إقليم دارفور. فايزة مصطفى.
4: تلقى خبراء أمميون في اللجنة المعنية بالسودان معلومات من 4 مصادر تفيد بأن طائرات من طراز بوينغ 727 نقلت مرتزقة ومقاتلين تابعين لقوات الدعم السريعة التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، إضافة إلى طائرات مسيرة وأسلحة نقلتها إلى السودان. وترتبط هذه الطائرات بشبكة أعمال الجندي السابق في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي والمتعاقد منذ سنوات مع الحكومة الأمريكية ستيفن شوليس. وتشير المعلومات إلى أن 3 طائرات قديمة انطلقت من مطار في تشاد نحو مراكز لوجستية تستخدمها قوات الدعم السريع في السودان وليبيا والصومال. وأشار التحقيق إلى عدم وجود أي دليل يثبت فرض السلطات عقوبات على شوليس أو شركاته أو توجيه اتهامات له بارتكاب مخالفات. وتضيف هذه النتائج تفاصيل مهمة حول الدعم الذي تتلقاه قوات حميدتي المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خاصة في إقليم دارفور غرب السودان الغارق في الحرب.
0: قال العائل المغربي الملك محمد السادس في خطاب مساء أمس للشعب المغربي بمناسبة ذكرى 27 لجلوسه على العرش، قال إن الاستقرار الذي تنعم به البلاد هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. في الأخبار أيضا، مقتل شخص على الأقل جراء ضربات روسية على كييف. لقي 3 من أفراد الإطفاء اليونانيين حتفهم في أثناء مكافحة الحرائق في ظل ريح عاتية على جزيرة كريت، وذلك بعد أيام من الحرائق المدمرة التي اجتاحت إسبانيا وفرنسا. فرنسا تحديدا، كيف كان الوضع خلال الساعات الماضية؟ مفادة فرانس 24 إلى بوردو سيرين عماري.
6: رغم السماح لعدد من السكان بالعودة إلى منازلهم في لوهايون والأحياء الواقعة خارج الطريق الدائري في ميغانيوك وبعض مناطق إيزين، فإن أزمة الإجلاء لم تنتهي بعد، فلا تزال عائلة أخرى بعيدة عن منازلها، وبعضها يقيم في مراكز الاستقبال أبرزها مركز المعارض في بوردو. يتم تقديم لهؤلاء السكان وجبات غذائية وأماكن للنوم، إضافة إلى دعم نفسي ومرافقة إدارية للعائلات التي تضررت منازلها أو فقدت جزءا من ممتلكاتها. في الوقت نفسه تواصل فرق الإطفاء إخماد البؤر المتبقية وتبريد التربة وسط مخاوف من أن تؤدي موجة الحر والرياح الجافة إلى تجدد النيران. لذلك تبقى العودة تدريجية وحذرة ومرتبطة باستقرار الوضع وتراجع خطر اندلاع بؤر جديدة.
0: في نفس السياق، قضى 7 أشخاص في تحطم مروحية لمكافحة حرائق الغابات في متنزه طبيعي بغرب الأرجنتين. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. ضربات أمريكية جديدة على إيران بعد تهديد ترامب. الإعلام الإيراني يفيد بوقوع هجمات قوية في محيط جزيرة قشم ومدينة أبادان وفي مدينة الأهواز.
7: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
0: في أوروبا نبدأها ريتا من هنا من باريس.
8: نعم، هنا في باريس الطقس غائم في الصباح مشمس، بعد الظهر الحرارة 31 درجة، لندن غائم مع انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 27 درجة، بروكسل غائم جزئيا الحرارة 28 درجة، في برلين الطقس مشمس الحرارة مرتفعة اليوم 36 درجة، أيضا في روما الطقس مشمس الحرارة مرتفعة 38 درجة، أيضا في مدريد الطقس مشمس الحرارة 38 درجة، لشبونة مشمس الحرارة 27، وأخيرا في أثينا الطقس مشمس الحرارة 34 درجة.
0: خبر وتحليل وهو اليوم من توقيع عبد الوهاب بدرخان.
8: موضوعه تطورات 24 ساعة الأخيرة أنهت الهدنة غير المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران، وأظهرت أن إيران لا تبحث عن حل دبلوماسي بل تتجه إلى توسيع رقعة المواجهة.
9: في أقل من 24 ساعة سقطت أجواء التهدئة وانقطعت أخبار المفاوضات والرسائل المتبادلة بين واشنطن وطهران، واختصر الرئيس دونالد ترامب الموقف بالقول سنضرب إيران بقوة. هناك سببان مباشران لهذا التغيير: الأول استهداف جماعة الحوثيين في اليمن وفصائل موالية لإيران في العراق منشآت النفط في السعودية، والآخر قصف إيراني لقاعدة أمريكية في الأردن ولمواقع في كردستان العراق، فضلا عن اتهام أمريكي لإيران بأنها وجهت وكلاءها في اليمن والعراق لمهاجمة السعودية من قبيل اختبار الهدنة. ومن الأسباب غير المباشرة مواصلة إيران تهديداتها للسفن التي تحاول عبور مضيق هرمز، وكذلك رفضها للمقترح العماني لإدارة إقليمية مشتركة لهذا المضيق. وإذا أضيف الهجوم أمس بمسيرة واحدة على الأقل على ناقلة أمريكية للغاز المسال في ميناء دمياط المصري، فإن طهران توفر للرئيس الأمريكي كل الأسباب التي تدفعه للعودة إلى التصعيد العسكري وعدم انتظار أي تقدم حقيقي في المسار الدبلوماسي. وكانت طائرات أمريكية وسعودية شنت فجر أمس هجمات واسعة على مواقع لميليشيات الحشد الشعبي في 7 محافظات عراقية، وذلك ردا على قصف منشآت النفط السعودية. وقال ترامب إن الهجمات تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية التي دعت إلى اجتماع أمني طارئ قرر وضع خطة أمنية متكاملة لحفظ سيادة البلد ومنع أي تهديد لدول الجوار من أراضي العراق. وفي السياق أرجأ رئيس الوزراء علي الزيدي زيارة كانت مقررة للرياض. وفيما ارتفعت أسعار النفط مجددا وتراجعت الأسهم الأمريكية في مؤشر إلى أن الحرب تبدو متجهة لاستعادة زخمها، سجل الخبراء العسكريون مشاركة الطيران الحربي السعودي في الهجمات على فصائل العراق، مؤكدين أنها تكون الأخيرة لدولة خليجية، خصوصا أن رقعة الحرب باتت مرشحة الآن للاتساع. وطبعا لا يزال المراقبون ينتظرون اتضاح نتائج محادثات رئيس الوزراء الإسرائيلي مع أركان الإدارة الأمريكية، تحديدا لأن التطورات مندفعة في اتجاه التصعيد الكبير الذي تحبذه إسرائيل.
0: ونبقى في سياق التحليل الآن إلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك لميز زين الدين. القراءة نستهلها بالبيان الإماراتية وحقيقة لقاء نتنياهو ترامب.
10: يرى الكاتب عماد الدين أديب أن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحمل دلالات سياسية تتجاوز البروتوكول، إذ عقد بعيدا عن الأضواء ومن دون مؤتمر صحفي مشترك مع عكس حساسية المرحلة. اللقاء الثامن بين الرجلين خلال الولاية الثانية لترامب والأول بعد المواجهة العسكرية مع إيران يؤكد بحسب الكاتب أن نتنياهو حرص على وصف الاجتماع بأنه ممتاز لتعزيز صورته أمام الناخبين الإسرائيليين قبيل انتخابات الكنيست، ونفي ما يتداول عن توتر علاقته بترامب. في المقابل وصف ترامب اللقاء بالناجح، لكن يلفت أديب إلى تباين مصالح الطرفين، فبينما يسعى ترامب إلى التوصل لاتفاق مع إيران لتخفيف التوتر وتجنب تداعياته الاقتصادية والسياسية قبل الانتخابات الأمريكية، يرى نتنياهو أن استمرار الحرب وتوسيعها يخدم أهدافه السياسية والأمنية. يخلص أديب إلى أن الأسابيع المقبلة ستحدد ما إذا كان المسار سيتجه نحو المفاوضات أم نحو المزيد من التصعيد العسكري.
0: رسائل مجتبى الإقليمية من البوابة اللبنانية، كتبت لميس إنديبندنت عربية.
10: نعم، هذه يرى المقال أن رسالة المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي إلى الأمين العام لحزب الله تتجاوز بعدها الرمزي، إذ تعكس تمسك طهران بدور الحزب في استراتيجيتها الإقليمية وإعادة تأكيد أهمية الساحة اللبنانية ضمن ما تعتبره عمقها الاستراتيجي. يعتبر الكاتب حسن فحص أن إيران تسعى إلى الحفاظ على نفوذها الإقليمي مع تجنب مواجهة شاملة قد تهدد استقرارها الداخلي، لذلك تواصل استخدام حلفائها في لبنان واليمن والعراق لتوجيه رسائل سياسية وعسكرية، كما يربط بين تصعيد الحوثيين والفصائل العراقية والضغوط الأمريكية على طهران، معتبرا أنها أدوات لتحسين موقعها التفاوضي. يرى الكاتب أن الرسالة تحمل أيضا بعدا داخليا، إذ تؤكد دعم مجتبى خامنئي للحكومة الإيرانية ولمسار التفاهم مع واشنطن في مواجهة التيار المتشدد الداعي إلى استئناف التصعيد العسكري، بما يعكس محاولة تحقيق توازن بين الحفاظ على النفوذ الإقليمي وتجنب كلفة مواجهة مفتوحة.
0: إلى العربية الجديد لميس، الفلسطينيون واستراتيجية الاستيطان.
10: يرى الكاتب سمير الزين أن الاستيطان الإسرائيلي ليس سياسة طارئة بل مشروع استراتيجي بدأ منذ احتلال عام 1967، هدفه تثبيت السيطرة الإسرائيلية ومنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. يؤكد المقال أن الحكومات الإسرائيلية سواء بقيادة اليمين أو اليسار واصلت توسيع المستوطنات حتى خلال مراحل التفاوض واتفاقيات السلام، ما جعل الاستيطان محل إجماع سياسي داخل إسرائيل. كما يوضح أن الأبيب تستخدم تصنيفات مختلفة للمستوطنات لإطفاء شرعية داخلية على توسعها رغم مخالفتها للقانون الدولي. في هذا السياق يرى فحص أن المستوطنات تؤدي وظائف أمنية ووجودية وسياسية عبر تفتيت الأراضي الفلسطينية وعزل التجمعات السكانية ومنع التواصل الجغرافي بينها، كما يشير إلى أن الطرق الالتفافية والبنية التحتية الاستيطانية عززت هذا الواقع، بينما تواصل إسرائيل عمليات التهجير والتوسع في الضفة الغربية. يخلص المقال إلى أن غياب استراتيجية فلسطينية موحدة لمواجهة الاستيطان سمح بتعاظم هذا المشروع الذي بات يهدد الوجود الفلسطيني ومستقبل أي تسوية سياسية بحسب الكاتب.
0: نختم لميس بموقع أساس ميديا والسودان، الاستعداد لمعركة دارفور الكبرى.
10: هذه يتناول المقال التحولات العسكرية في الحرب السودانية مع اقتراب الجيش من دارفور معقل قوات الدعم السريع. فبعد استعادة الخرطوم ومعظم شمال كردفان، يواصل الجيش تقدمه مدعوما بانشقاقات داخل الدعم السريع ما يضعف تمسكه. يشير الكاتب هشام عليوان إلى أن هذه الانشقاقات تعود إلى خسائر الدعم السريع والجهود الإقليمية خصوصا من السعودية ومصر لمنع تقسيم السودان. يضيف عليوان تركز المعارك الحالية على الطرق الاستراتيجية التي تربط الخرطوم بالأبيض ودارفور بهدف تأمين خطوط الإمداد وفتح الطريق نحو الفاشر. في المقابل تحاول قوات الدعم السريع إعادة تنظيم صفوفها بعد خسائر مؤلمة مع استمرار حصولها على أسلحة ومقاتلين من الخارج. يخلص المقال إلى أن الصراع لا يقتصر على السلطة بل يشمل السيطرة على الموارد الطبيعية خاصة الذهب وحقول النفط في دارفور وكردفان التي تمثل مصدرا رئيسيا لتمويل الحرب وتزيد من تعقيد فرص التوصل إلى تسوية سياسية.
0: شكرا لميس زين الدين. إلى الريبورتاج ريتا. نعم
11: نعم، إلى الريبورتاج. إذن والريبورتاج هو من توقيع دينا إبراهيم من مصر.
0: يوغا الضحك في مواجهة القلق وضغوط الحياة في مصر.
12: ليست هذه ضحكات جلسة سمر بين الأصدقاء، بل ربما هم لا يعرفون بعضهم، وهذه ليست ضحكات تلقائية بل هي ضحكات اصطناعية تحولت إلى نوبة ضحك طبيعية. هي جلسة ما يعرف بيوغا الضحك التي ازداد الإقبال عليها في مصر مؤخراً في محاولة للتغلب على ضغوط الحياة النفسية والعصبية، بعد أن ثبت علمياً أن يوغا الضحك تعزز قوة الجهاز المناعي عن طريق المزج بين التدريبات البدنية وتمارين التنفس والاسترخاء. الدكتورة مريم عمارة أخصائية اليوغا.
13: لفت اليوجا هي دي الصراحة أو اكتشفها دكتور بشري، والاكتشفها هو دكتور كان بيبحث الأمراض السايكوسوماتيك اللي هي أصلها نفسي، بس فلقى إن إحنا محتاجين الضحك في حياتنا عشان النفسية بتاعتنا ترتاح أكتر. فعمل حاجة بعد تجارب كتير، حاجة اسمها لفت اليوجا. لفت اليوجا ده بيعمل إيه؟ ده بيكومباين أو بيدمج حاجتين، اللافتر اكسرسايزز تمرينات ضحك مع بريذنج اكسرسايزز مع تمرينات تنفس مع شويه ستريتشنج. ده ليه كله؟ ده بيساعد ان الجسم يدخل طاقه ايجابيه ويطرد الطاقات السلبيه ويطرد معاها اي نيجاتيف ايموشنز عندنا. 1 2 1 2 3 1
12: تنقسم جلسات يوجا الضحك إلى ثلاث مراحل، يخرج بعضها الحاضرون في حالة ذهنية ونفسية وبدنية أفضل.
14: الحقيقة أنا استمتعت يعني مع غيري بيوم جميل جدا، يوم اقتنعت فيه أنه فعلا الضحك من غير سبب مش لازم يكون قلة أدب. الضحك بهذه الطريقة ينعش كل حواس الإنسان. يعني أنا أول مرة أشوف أن احنا بنضحك من المعدة وبنضحك من القلب وبنضحك من أطراف صوابعنا وبنضحك من رجلينا وبنضحك على نفسنا.
12: تساعد هذه المراحل الجهاز العصبي على إفراز هرمونات تعمل على منع الجلطات القلبية والدماغية وتحسين الذاكرة والحد من المشاعر السلبية، لذلك ينصح مرضى السرطان بممارسة يوجا الضحك.
13: أنا عندي كانسر، واللافتر يوجا فرقت معايا جدا ان انا اقدر اتعافى بسرعه، لان الحاله النفسيه بتعلي المناعه والمناعه بتخلي الواحد يقدر يتغلب على المرض ويواجه المرض.
15: كمان مر ها ها
12: ها او ها ها. لذلك ينصح الخبراء بالبدء في اصطناع الضحك لأنه سيتحول حتما إلى ضحك طبيعي، فالضحك عدوى والبسمة قد تغير الحياة. دينا إبراهيم من القاهرة، مونت كارلو الدولية.

0: تمام السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز لآخر وأهم الأخبار معك سليمان ياسين، تفضل.
2: شكرا هادي. مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. أعلن الجيش الأمريكي استكمال موجة ضربات مكثفة على إيران، قال إنها جاءت ردا على الهجمات الإيرانية التي استهدفت قواعد أمريكية في الأردن. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض جزيرة قشم ومدينة أبدان وكذا مدينة الأهواز لهجمات أمريكية هذا الصباح، كما أفاد الإعلام الإيراني بسماع دوي انفجار في مدينة بوشهر. وقبل الشروع في تنفيذ هذه الموجة الأخيرة من الهجمات، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران. في العراق أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في ضربات أمريكية سعودية استهدفت مواقع متفرقة في وقت تتزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة. هذا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كيانات إيرانية متهمة بفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، كما اتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بالتعاون مع إيران بفرض رسوم على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. في الأراضي الفلسطينية أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مسجد في قطاع غزة متهم حركة حماس باستخدامه لتخزين الأسلحة. وفي لبنان اتهمت إسرائيل حزب الله بإطلاق طائرة مسيرة باتجاه قواتها في الجنوب. وفي أوكرانيا قتل 6 أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، في غارة صاروخية باليستية روسية على كريفيريغ حسب السلطات المحلية. هذا وفي كييف قتل شخص على الأقل جراء قصف روسي بعد ساعات من تحذير الرئيس فولوديمير زيلينسكي من هجوم روسي واسع. إلى ذلك قال مسؤول روسي إن حريقا اندلع في مستودع تابع لشركة وايلد بيريز للبيع بالتجزئة عبر الانترنت في مدينة بينزا غرب روسيا. أمميا أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عقد محادثات جديدة بشأن ملف قبرص، يشارك فيها الأطراف المعنيون والدول الضامنة. ومن جانبه شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن أي مبادرة تتجاهل الحقوق السيادية للقبارص الأتراك مصيرها الفشل على حد قولها. في أوروبا وصلت فرق الإطفاء في فرنسا وفي إسبانيا جهودها لمواجهة حرائق الغابات وسط موجة جديدة من الحر التي تضرب المنطقة، فيما لقي 7 أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية مخصصة لإخماد الحرائق في غرب الأرجنتين. نهاية هذا الموجز الإخباري، شكرا لكم. عودة إليكم هادي وريتا.
1: شكرا سليمان ياسين. اقتصاد
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: أخبار الاقتصاد مستمعينا فيما يلي: تتعرض أسواق الأسهم الآسيوية لموجة تقلبات حادة تقودها بصورة رئيسية شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي وسط شكوك متزايدة على قدرة الأرباح المستقبلية على تبرير التقييمات المرتفعة والأنفاق الاستثمارية الضخم. للمزيد حول هذا الموضوع معنا زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لدى مونتي كارلو الدولية. زياد، بعد التحية، ما الأسباب الحقيقية وراء الهبوط الحاد في الأسواق الآسيوية؟
4: تحية طيبة للجميع. من المهم أولا التأشير إلى أن ما نشهده ليس انهيارا متساويا في جميع أسواق آسيا، بل هناك موجة بيع تتركز بدرجة كبيرة في كوريا الجنوبية واليابان وتايوان بسبب الوزن الكبير لشركات أشباه الموصلات في مؤشرات هذه الاقتصادات. مؤشر كوسبي الكوري تعرض لخسائر استثنائية وهبط بأكثر من 10% يوم الثلاثاء قبل أن يواصل التراجع في جلسة الأربعاء، كما انخفضت أسهم شركات كبرى مثل شركة سامسونج. في الصين وهونغ كونغ كانت المؤشرات والأداء أكثر استقراراً، ارتفع مؤشر هانغ سينغ في جزء من التداولات، لذلك فإن وصف ما يحدث بأنه انهيار شامل لآسيا قد يكون مبالغاً فيه. الأدق هو أنه تصحيح حاد في أسهم التكنولوجيا والرقائق. هناك ثلاثة أسباب رئيسية لهذا الهبوط. الأول أن أسعار أسهم شركات الذكاء الاصطناعي ارتفعت بسرعة كبيرة خلال الفترة الماضية. أصبحت الأسواق تتوقع نتائج عربية استثنائية وليس مجرد نتائج جيدة، وبالتالي هناك قلق في الأسواق. هناك كذلك السبب الآخر يتعلق بالقلق من الإنفاق الرأسمالي الضخم المطلوب لبناء مراكز البيانات وتوسيع إنتاج الرقائق. أما السبب الثالث فهو تصاعد المنافسة الصينية في صناعة شرائح الذاكرة وتقنيات تصنيع الرقائق، مما أثار المخاوف بشأن هوامش أرباح الشركات الكورية والتايوانية خلال الفترة القادمة.
1: زياد، ولماذا تترقب الأسواق الآسيوية قرار الفيدرالي الأمريكي، وما علاقة ارتفاع أسعار النفط بهذا القرار؟
4: تحظى قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأهمية كبيرة للأسواق الآسيوية، لأن أسعار الفائدة الأمريكية تؤثر مباشرة في حركة رؤوس الأموال وقوة الدولار وتكلفة التمويل عالميا. إذا رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة وأشار إلى إبقائها مرتفعة لفترة أطول، فقد ترتفع عوائد السندات الأمريكية ويتجه جزء من السيولة العالمية نحو الاقتصاد الأمريكي على حساب أسواق الأسهم الآسيوية والأسواق الناشئة. كذلك تتأثر شركات التكنولوجيا بصورة أكبر، لأن تقييماتها تعتمد بدرجة كبيرة على أرباح مستقبلية، وكلما ارتفعت الفائدة انخفضت القيمة الحالية لهذه الأرباح وازدادت تكلفة تمويل الاستثمارات الضخمة في قطاع الرقائق ومراكز البيانات. أما ارتفاع أسعار النفط فيزيد تعقيد المشهد، لأنه يرفع تكاليف النقل والإنتاج والطاقة، وقد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية، وهذا قد يدفع الفيدرالي الأمريكي إلى تأجيل خفض الفائدة أو التفكير في مزيد من التشدد النقدي، حتى لو كانت الأسواق المالية تعاني من تراجعات حادة. لذلك تواجه الأسواق الآسيوية ضغوطا مزدوجة تتعلق بارتفاع أسعار النفط أو الذي يهدد بعودة التضخم، وهناك الفائدة الأمريكية المرتفعة والتي تضغط على السيولة وتقييمات الأسهم. لهذا فإن المستثمرين لا يراقبون قرار الفيدرالي فقط، بل يركزون أيضا على طريقة البيانات التي تطرح واللغة وتوقعاته لمسار التضخم والفائدة خلال الأشهر المقبلة.
1: نعم، زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لدى مونتي كارلو الدولية، شكرا زياد وطاب يومك.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: وفي أخبار الاقتصاد، ولكن استهلاك ريتا معك الآن، جونسون أند جونسون تسوي دعوى التالك مقابل مليارات الدولارات.
0: نعم، أعلنت شركة جونسون أند جونسون التوصل إلى تسوية تبلغ 5.5 مليارات دولار لإنهاء عشرات الألاف من الدعوى القضائية التي تزعم أن منتجات التالك بما فيها بودرة الأطفال تسبب سرطان المبيض. تشمل التسوية نحو 69 ألف قضية، أي ما يعادل 99.75% من الدعاوى المتبقية المرتبطة بهذه المنتجات، على أن تبقى نافذة بعد موافقة القاضي المختص في خطوة تهدف إلى إسدال الستار على نزاع قضائي استمر أكثر من عقد.
1: ريتا كوبا معروفة بالسياحة، ويبدو أن أمريكا خنقتها، يبدو أرباح. طبعا بالحديث عن كوبا، تعلن عن إغلاق ثلاثة أربع فنادقها.
0: نعم، أغلقت ثلاثة أربع فنادق كوبا أبوابها، وأصيب قطاع السياحة في الجزيرة بشلل شبه تام جراء العقوبات الأمريكية ونقص الوقود، وفق ما قال رئيس وزراء مانويل ماريرو أمس، مستعرضا حجم أزمة السياحة للمرة الأولى منذ أن بدأت. وقال ماريرو إن سبع سلاسل دولية تدير حوالي نصف الغرف الفندقية غادرت الجزيرة، وكانت سياحة ثاني أكبر مصدر لعائدات العملة الصعبة في كوبا، إذ كانت توظف أكثر من 300 شخص قبل تفاقم الأزمة هذا العام. وأوضح أن نحو 73% من الفنادق أغلقت، وأن قرابة 25 ألف عامل باتوا في وضع صعب.
1: ريتا، نبقى في السياق الأمريكي، أرباح أمريكانا تتعافى بقوة وتسجل أعلى مستوى.
0: سجلت شركة أمريكانا أقوى أداء لها منذ إدراجها في سوقي الرياض وأبو ظبي، إذ ارتفع صافي ربحها في النصف الأول من هذا العام بنسبة 60% على أساس سنوي ليبلغ 147 مليون دولار، مع نمو الإيرادات إلى 1.36 مليار دولار وتحسن هوامش الربح بفضل ضبط التكاليف وتحسن كفاءة التشغيل وخدمات التوصيل. وأرجحت الشركة هذا التعافي إلى توسعها الجغرافي وافتتاح مطاعم جديدة وتحسين أداء الفروع القائمة، إلى جانب تراجع حدة المقاطعة الاستهلاكية التي أثرت في أعمالها خلال عامي 2024 و2025.
1: وإلى الرياضة، ويا اليوم من أعداد وتقديم وديع فعاني،
0: والموضوع مشروع بيع مونديال كرة القدم إلى القطاع الخاص يثير موجة غضب واسعة. المزيد معك وديع، صباح الخير.
5: صباح الخير. تداعيات مشروع بيع مونديال كرة القدم، والاتحاد الدولي أوضح في بيان أنه يدرس فكرة جمع جميع الحقوق التجارية بما في ذلك البث والرعاية وبيع التذاكر ومنح التراخيص عبر إنشاء شركة فيفا فورورد انتربرايز، وأنه سيدعو أطرافا خارجية للقيام باستثمارات. وقال الاتحاد الدولي للاتحادات الأعضاء إنها ستحصل على 40 مليون دولار إذا دعمت الخطة، شرط الانضمام إلى المشروع بحلول 19 من أيلول سبتمبر، مع حصول الاتحادات الوطنية على نصف المبلغ في بداية عام 2027، أي أسابيع قليلة قبل الانتخابات الرئاسية في الفيفا، ورئيسها الحالي جاني إنفانتينو مرشح لها. هذا المشروع كانت كشفت عنه صحيفة تايمز البريطانية أول من أمس قبل أن يعلن عنه من قبل فيفا رسميا أمس. وأوضح التايمز أن مصادر معارضة للخطة وصفت مصادر من الرئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو بأنه رشوة صريحة قبل الانتخابات. وانتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي اجتمع بشكل طارئ المهلة المحددة من أجل دعم مقترحاته وسحب عرض الدفعة المالية الاستثنائية في حال رفضها. وشدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه لا يمكن للاتحاد الدولي أن يواصل استخدام كرة القدم لإثراء نفسه وأصدقائه. اتحاد الكونكاكاف أي أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي قال إنه يشارك خيبة أمل العديد من الجهات الفاعلة في عالم كرة القدم، لأنه جرى إعداد هذه التفاصيل ونشرها للعلن قبل أي نقاش مع هيئات الحوكمة والأطراف المعنية. والاتحاد الآسيوي قال إنه لم يستشار بشأن هذا المقترح. المبادرات بهذا الحجم وذات التداعيات الكبيرة يجب أن تستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاور الحقيقي. اتحاد الأندية الأوروبية الذي يترأسه رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي كان له أيضا ردة فعل شبيهة، ودعا إلى إجراء مشاورات هادئة ومعمقة. الميركاتو الآن سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، وجناح باريس سان جيرمان الفرنسي برادلي باركولا يرغب الانضمام إلى ليفربول، غير أن الفريقين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق حول مبلغ الصفقة. وفي حال مغادرة باركولا قد يلجأ باريس سان جيرمان إلى ضم جناح دولي فرنسي آخر ماغنيس أكليوش، وفريقه موناكو يرفض المبلغ المقدم حاليا ويقدر ب 45 مليون يورو. ويرغب ريال مدريد بالاحتفاظ بفينيسيو جونيور، ويأمل أن يوافق جناح الدولي البرازيلي على تمديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم المقبل. وفريق أرسنال بطل إنجلترا يتابع عن كثب، كما يتابع ملف دولي برازيلي آخر لاعب وسط نيوكاسل يونايتد برونو غيمارايش. وبايرن ميونخ يريد الاحتفاظ بجناحيه الفرنسي مايكل أوليسي والكولومبي لويس دياس. والأخير يثير اهتمام نادي الهلال السعودي الذي يتابع أيضا الجناح الدولي السنغالي إليمان دياي، غير أن فريقه إيفرتون يطالب بمبلغ مرتفع جدا 70 مليون جنيه استرليني. ولانس الذي أنهى ثانيا في الدوري الفرنسي الموسم الماضي سيحقق أرباحا استثنائية في حال باع لاعب وسطه مامادو سانغاري إلى الدوري الإنجليزي، ويتنافس برنتفورد وكريستال بالاس على لاعب وسط منتخب مالي البالغ 24 من عمره، ووصلت المزايدة إلى 48 مليون يورو. وسانغاري كان كلف لانس 5 ملايين فقط عندما استقدمه من رابيد فيينا قبل عام. ومدير عام الفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي أكد أنه في حال إلغاء جائزتي قطر وأبوظبي المقررتين بالنسبة للأولى في 29 من شهر تشرين الثاني نوفمبر على حلبة لوسيل، وبالنسبة للثانية في 6 من شهر كانون الأول ديسمبر على حلبة ياس مارينا بسبب الحرب المتواصلة في الشرق الأوسط، سيستبدلان بسباقين في أوروبا. أما جائزة البحرين التي كانت ألغيت في شهر نيسان أبريل الماضي فستقام في 4 من شهر تشرين الأول أكتوبر في ماليزيا على حلبة سيبونغ. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
0: السادسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار، معك هادي بوبطان.
1: ضربات أمريكية جديدة على إيران بعد تهديد ترامب. الإعلام الإيراني يفيد بوقوع هجمات قوية في محيط جزيرة قشم ومدينة أبادان وفي مدينة الأهواز. ضربات تأتي ردا على شن الهجمات الإيرانية أمس على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. وترامب التقى بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم عنف المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. في السودان 9 قتلى في هجوم لقوات الدعم السريع في شمال كردفان. ومقتل شخص على الأقل جراء ضربات روسية على كييف. المدونة، مدونة اليوم جمانة حداد، أن نثق أو لا نثق.
6: يقال إن الثقة أساس كل علاقة، وأن الروابط الإنسانية لا تستقيم من دونها، وأن المجتمعات لا تبنى إلا عليها. كل ذلك صحيح، لكنه ليس الحقيقة كلها. فالتاريخ أيضاً بني على الخيانات، والإمبراطوريات لم تسقط بسبب نقص الحب، بل بسبب فائض الثقة. أكثر الجراح عمقاً لم يصنعها الأعداء، بل أولئك الذين منحناهم مفاتيح أبوابنا وأسرارنا وأجزاء من ذواتنا. لهذا أجدني أميل إلى عبارة تبدو للوهلة الأولى متشائمة: من الجيد أن تمنح ثقتك، ولكن من الأفضل ألا تمنحها. ليس لأن البشر أشرار، هذه رؤية كسولة. البشر ببساطة بشر، متقلبون، متناقضون أسرى مصالحهم ومخاوفهم ورغباتهم. قد يحبونك اليوم ويخذلونك غدا، لا لأنهم خططوا لذلك، بل لأنهم تغيروا. الإنسان ليس كائنا ثابتا، فلماذا نتوقع منه ثباتا مطلقا في ولائه أو مشاعره أو مواقفه؟ الثقة المطلقة ليست علامة نضج، بل أحيانا علامة تقاعس. إنها تعفيك من مراقبة الواقع ومن مراجعة الأحكام ومن الاعتراف بأن الأشياء تتبدل. عدم الثقة بالمقابل لا يعني الارتياب المرضي، لا يعني أن تعيش خلف متاريس أو أن تفتش في هواتف من تحب أو أن ترى مؤامرة في كل كلمة. إنه يعني فقط أن تحتفظ بمسافة صغيرة بين قلبك وأوهامك، أن تمنح الآخر فرصة لأن يكون جديراً بثقتك كل يوم، لا أن تمنحه صقاً أبدياً باسم الحب أو الصداقة أو القرابة. الثقة ليست هدية تمنح مرة واحدة، بل علاقة متحركة مع الواقع. واليوم الذي تتوقف فيه عن مساءلتها هو اليوم الذي تتحول فيه إلى سذاجة. ربما لهذا السبب تكون الخيانة دائماً صادمة، ليس لأنها استثناء، بل لأنها تفضح الوهم الذي بنيناه. نحن لا نتألم لأن الآخر خاننا فقط، بل لأن صورتنا عن العالم انهارت معه. كأننا نكتشف فجأة ليس فقط أننا لم نكن نعرفه، بل أيضا وخصوصا أننا لم نكن نعرف أنفسنا. قد يكون أجمل ما في الثقة أنها مخاطرة، لكن أجمل ما في النضج أن تعرف حدود هذه المخاطرة. ليس المطلوب أن نغلق أبوابنا، بل أن نتوقف عن تسليم مفاتيحها لمن لم يثبت بعد، ولمن لا يثبت كل يوم أنه يستحقها. جمانة حداد.
7: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: وإلى موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبو. صباح الخير.
8: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
0: سؤالنا التقليدي إبراهيم، وين وصل القمر اليوم وشو الزوايا اللي عملهم؟
8: نعم، القمر موجود في برج الدلو مثل امبارح، وعلى فكرة راح يفضل فيه لغاية بكرة بعد الظهر لغاية الساعة 2:15. هلأ بالنسبة لهذا اليوم الزوايا اللي بتتشكل تنتين، أول واحدة جاية الساعة 9:15 في الصباح، هي سكستايل 60 درجة بين القمر وزحل، هي بتساعدنا في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية. الزاوية الثانية متأخر كتير الساعة 11:30 بالليلة جاية تراين، يعني 120 درجة بين القمر والمريخ، هي تعطينا حافز لمكسب مالي وبتساعدنا نحافظ على صحتنا. في خلو مسار بس متأخر كتير بالليل الساعة 11:27 دقيقة، وبنتهي بكرة بعد الظهر الساعة 2:14 دقيقة. بمعنى آخر، بكرة النص الأول من النهار لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.
0: نوتة عربية.
8: آخر شيء أقول إنه الأمر لما يكون موجود في الدلو ممكن نعزز صداقات جديدة أو صداقات قائمة، وكمان يوم مناسب لشراء أجهزة كهربائية وإلكترونية.
0: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
8: الحمل بنقول له أنت نشط اجتماعيا في هذا اليوم تماما مثل امبارح، ممكن جدا أنك تشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق. الحمل مليان طاقة، مليان نشاط، أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة، وبس نصيحة واحدة، ديروا بالهم من الارتفاع بالوزن.
0: الثور.
8: الثور مركز على عمله وعلى مركزه الاجتماعي، في فرصة أولا لمن يبحث عن عمل، واللي بيشتغل كموظف ممكن أنه يثبت جدارته للمسؤولين، يدفع بمصالحه لقدام. اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بإمكانه يقوم بهاي الخطوة. مولود برج الثور الحظ لا يتخلى عنه لا عاطفيا ولا ماليا، وأفكاره بتتم مقبولة عند الإخوة والجيران.
0: هل الجوزاء محظوظ؟
8: الجوزاء محظوظ باتصالاته مع مسافة بعيدة، أو ممكن يقوم بسفرة لمسافة بعيدة. التجار منهم عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير. كمان الجوزاء مليان طاقة، مليان نشاط، وأفكاره من صب بهاي الفترة حول أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية.
0: شو الجديد عند السرطان؟
8: نعم، بالنسبة للسرطان مركز هو الحقيقة من امبارح واليوم على أموره المالية المشتركة. الجديد أنه المستفيد أكثر اليوم من مكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. مواليد شهر يوليو تموز، بنقول لمواليد برج السرطان كمان بصورة عامة، ديروا بالكم يا صحتكم، يا صحة إنسان عزيز عليكم بحاجة للرعاية أكثر. أحلى ما عند السرطان أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر اللي بتعاون معه أو بيشترك معه. كمان أجواء الرومانسية دافية.
0: تركيز الأسد.
8: الأسد مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. شراكة عاطفة الأجواء رومانسية مش كتير مشجعة، ممكن يعني إذا كانت العلاقة ناجحة وفي رغبة لإتمام خطبة أو زواج ما في مشكلة، ممكن كمان توقيع عقود تجارية اللي يستفيدوا منها. مولود برج الأسد تلتين منهم لسه ما احتفلوا بعيد ميلادهم، هدول يديروا بالهم على صحتهم اللي هم طبعا مواليد شهر 8.
0: كيف أجواء العذراء؟
8: أجواء عمل نمبارح مضغوط العذراء في العمل، فبنقول له كمان اليوم عندك عمل كتير، خاصة لمواليد شهر سبتمبر أيلول، يحاولوا إنجاز اللي بيقدروا عليه من العمل الضروري والعاجل، وطبعا لازم أن يخلدوا للراحة بين الحين والآخر. أحلى ما عند العذراء شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، وأفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه، بس طبعا لأنه الشمس موجودة بالأسد يديروا بالهم على صحتهم.
0: الميزان.
8: الميزان عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء الرومانسية الحقيقة مش كتير مشجعة. ممكن يجيهم خبر حلو يتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. بالنسبة لمواليد برج الميزان، أفكارهم صارت مقبولة أكثر من قبل عند المسؤولين عنهم في مجال العمل.
0: أبرز ما عند العقرب.
8: العقرب رح يكون مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية. بإمكانه يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن. ممكن يقوم بصفقة عقارية إن كانت للبيع أو للشراء. بالنسبة للعقرب بنلاحظ كمان أجواء الرومانسية حلوة، والأكاديميون عم يستفيدوا في مجال الدراسة والتدريس.
0: القوس.
8: القوس عنده نشاط في الحركة ولكن لمسافات قصيرة، بمعنى سفريات قصيرة أو اتصالات داخل البلد. ممكن جدا القوس يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. بيعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران. كمان بنلاحظ على القوس أنه قدامه فرص حلوة في مجال العمل لغاية السادس من الشهر الجاي.
0: كيف أمور الجدي اليوم؟
8: الجدي مشغول في تنظيم ميزانيته، واليوم كمان في فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيكون العمل أو عمل إضافي. ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل في منهم بعثرة على شغل ضايعة، أو ممكن اليوم يحصل على هدية أو جائزة. وأحلى ما عند الجدي أنه أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، والأجواء الرومانسية دافية.
0: الدلو بطل أبراج.
8: نعم، الدلو مليان طاقة، مليان نشاط، قادر على السيطرة على زمام الأمور. بإمكانه يدفع بمصالحه لقدام. شعبيته في تصاعد. بنلاحظ كمان على الدلو أنه أفكاره مقبولة عن زملاء وزميلات العمل بيتعاونوا معه. وبالنسبة للدلو بس نصيحة واحدة، لأنه الشمس إقباله بتنزل شوي من الطاقة، ألا يبالغ فيه.

0: هل هي كواكب وما تأثيرها علينا؟
1: نقول لمروان العقد الشمالية والجنوبية إلى أسامي أخرى، مثلا رأس التنين للعقدة الشمالية أو كمان نورث نود. العقدة الجنوبية عكسها ذيل التنين أو ساوث نود. هلا هاي مش كواكب، هاي نقطة تقاطع مساري القمر والشمس في الجهة الشمالية من الكرة الأرضية، هاي العقدة الشمالية. العقدة الجنوبية نقطة تقاطع مساري القمر والشمس في الجهة الجنوبية من الكرة الأرضية. إذن هاي نقاط حسابية ومش كواكب، وهاي بتدل على نقاط الضعف الموجودة عندنا حتى نتغلب عليها.
0: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
1: اخترت مخرج ومنتج أمريكي من أصل أرمني اسمه أليك كاشيشيان.
0: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
0: باي باي.
1: باي باي.
2: Around the world.

0: السابعة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو عدتها وتقدمها شيرين ناصر.
1: شكرا لك ريتا. وفيها مقتل 3 أشخاص في الضربات الأمريكية التي نفذت الليلة على قشم العالية ومناطق أخرى. الأردن يتصدى لخمسة صواريخ من إيران وخروج أول ناقلة غاز مسال من مضيق هرمز منذ ما يقرب من 3 أسابيع. التصعيد في العراق يجوز.
2: Nota Arabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجعت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: بعشق بعشق تفاصيلك شو بدي أحكي تأحكي لك
0: وكمان هيك
2: أو برجع على مثل الشاطر بإلا أنا الغلطان
0: وكمان هيك
1: ديري فيها فابور رح غرق بيا البابور
0: وكمان هيك

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: خلي يندب الباب بين وبواب بين وبواب.
0: وكمان هيك
2: تغرق الطوم تعسل كل ما شفافك رسمت ضحكي.
0: وكمان هيك
3: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
0: وهيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وكمان هيك

سكك، كنت وحدي بهالمسا بالبيت قاعد لحالي راجع حسابي، عسراجة صار مخلص من الزيت، مين عم بيدق عبابي؟ سألت حالي قبل ما رديت، وصرت استعرض صور أصحاب مرقوا على عيوني بزمان الحب، من دون وعي صفيت حد الباب وتفتحوا وما كان عندي قلب، وصرت استعرض صور أصحاب مرقوا على عيوني بزمان الحب، ومن دون وعي صفيت حد الباب وتفتحوا وما كان عندي قلب.

0: ومطرحه بالبيت عاد احتل ورجعت سلمته مفاتيح البيت دق باب البيت عالسكة كنت وحدي بهالمساء بالبيت قاعد لحالي راجع حسابي عسراج صار مخلص من الزيت مين عم بدق عبابي سألت حالي قبل ما رديت
1: نوتة نوتة عربية.

0: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
1: Nota Arabia. من فانكوفر إلى كل العالم. NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء.
0: نوتا أريبيا
1: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هي.

0: وكمان هاي وكمان هاي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: مينوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: de العلاودي.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطفين

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداك الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش، اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا اقول لك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك، العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك

0: حبايب
1: وكمان هيك
0: نسيتها ولا انا نسيتها.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: حابين تتواصلوا مع نوتة عربية أو حابين تسمعوا أي أغنية؟ فيكن تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا مسج عبر سكايب. اعملوا سيرش على سكايب لنوتة عربية واعملوا لنا آد لنلبي كل طلباتكن من كل أنحاء العالم.
1: Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.
2: Nota Arabia. من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ملقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.
0: نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: ديما شوف الناس اللي وصلوا من والو تعذبوا خدموا وتقاتلوا باش يوصلوا للحلم ديالهم. في كل مرة كتزيد خطوة كتزيد تقرب من الهدف ديالك. ما تحبش خدم غادي توصل لك الشي اللي باغي. احنا ما جيناش باش نتشكاو، جينا نصبغوا لك الحديد باش يبان لك انت نحاس. واهم حاجة ما تنساش من جيتي الناس اللي وقفوا معاك النهار الاول.

عادي ما تسنينيش ما مقطع شر وشوف حياتي مخبلة بحال شي لي زيكوتر ما قديش نكدب عليه وكنقول قاين شي وديني بيضا شي فور

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير.

0: هيك حبيبي قلبي.
1: نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا. نوتة عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفيك.

0: وكمان هي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: nota arabia.com تستحق السماع.

وبتنهنى. وبتنهنه بغصة طفل طفل

دخلك دخلك هدي وبقصد على الأرز مهد جبران وبقول له عسل ما عسل ما دخلك دخلك هدي

0: بوم كلاب بوم دي كلاب دي كلاب بوم بوم كلاب.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطي فينا

0: لكل مستمعاتنا نوتا نوتا عربية.
1: إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.
1: حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتساب على الرقم 001-267-237-2920.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

كيف بتوقف في حدي يا نوال المحتدي كيف بتوقف في حدي.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: نوتة عربية.com تستحق السمع.

الليلة رح نقطع سياج العزوبية، ايدك بايدي يا نور عيني، والليلة رح يسجل التاريخ انك روحي وساكنة فيه. كانت صغيرة شوفة طفلة وما اهتم، فجأة بليلي

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هي
1: فن التغاف والنعمة من ألف في الدفاتر والابتسامات أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: ايباد وايبود وعلى الاندرويد. داونلود نوتا عربية ابليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن اون وترقبوا اخبارنا.
1: نوتا عربية من فانكوفر الى كل العالم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
2: تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
3: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت
4: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت تجرح
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدك تقوم تجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بين
0: وكمان هيك
4: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
1: نسيتها قول أنا نسيتها
5: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع